0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار مبادرة غداء مع البابا التي جمعت نحو 200 شخص من الفئات الأكثر هشاشة من سكان روما في حدائق القصر البابوي في كاسل غاندولفو، ترأس عميد دائرة خدمة المحبة المطران لويس مارين دي سان مارتين القداس الإلهي، عوانه فيه الكاردينال بلدساري رينا النائب العام للبابا على أبرشية روما، والكاردينال فابيو باجو المدير العام لمركز كن مسبحا للتعليم العالي. وللمناسبة ألقى المطران دي سان مارتين عظة شدد فيها على الرابط الجوهري الذي لا ينفصم بين العناية بالخليقة وأعمال المحبة تجاه القريب، لا سيما الفقراء والمهمشين، وأكد باسم الحبر الأعظم أن الإيكولوجيا الحقيقية وحماية البيئة تنبعان بالدرجة الأولى من قلب متجدد وتائب يرفض الأنانية والاستهلاك المفرط، ويترجم احترامه للطبيعة كعطية إلهية وبيت مشترك إلى مواقف ملموسة من التضامن والمشاركة مع الإخوة الأشد عوزاً الذين يتحملون أولاً عواقب التلوث والتغيرات المناخية.

0: قال عميد دائرة خدمة المحبة: المسيح يسوع هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة، ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض، ما يرى وما لا يرى. نحن مدعوون اليوم للتأمل في بعدين لا ينفصلان في الحياة المسيحية، العناية بالخليقة والمحبة. قد يبدوان لأول وهلة موضوعين مختلفين، لكنهما في الواقع ينبعان من الجذع عينه المحبة. فمن يحب الله يحب أيضا ما خلقه الله، ويحب كل شخص يوكله الله إليه. وبالنسبة للقديس أغسطينوس، فإن العناية بالخليقة هي جوهريا فعل محبة وتأمل، إذ يعكس الكون جمال صانعه. ولذا فإن تأمل الطبيعة يشبه قراءة كتاب خطه الله، وتدفعنا فيه كل خليقة إلى تسبيح الخالق ومحبته. تابع المطران دي سان مارتين يقول: فمنذ الصفحات الأولى للكتاب المقدس نقرأ أن الله بعد أن خلق العالم رأى أن ذلك كان حسنا جدا. فالخليقة ليست مجرد مجموعة من الأشياء الصالحة للاستخدام، بل هي عطية وبيت مشترك أوكل إلى مسؤولية الإنسان. ويدعون البابا لاهون الرابع عشر إلى النظر إلى العالم بعيون جديدة، لا كشيء نستهلكه بلا حدود، بل كبيت مشترك علينا احترامه. ويؤكد في صلاته من أجل العناية بالخليقة أن كل مخلوق هو ثمرة محبة الله وله مكانته في هذا العالم، كما يذكرنا بأن العالم هو أكثر بكثير من مجرد مشكلة ينبغي حلها، بل هو سر نتأمله بامتنان ورجاء. هذه الكلمات تساعدنا لكي نفهم أن الطبيعة ليست مجرد مورد، بل هي عطية ثمينة علينا حمايتها. أضاف مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم يقول: وأن هذه الكلمة الحماية هي جميلة وجليلة المعنى، فالذي يحمي هو الذي يحب. الأم تحمي طفلها، والأب يحمي عائلته، والصديق يصون الأمانة التي أودعت لديه. وهكذا أيضا فإن المسيحي مدعو لحماية الخليقة، عالما أنها تخص الله وأنها عطية من الله، بيد أن العناية بالخليقة لا تقتصر على غس شجرة أو تجنب الهدر أو احترام البيئة. كل هذا مهم، ولكن هناك ما هو أعمق من ذلك بكثير، فالإيكولوجيا الحقيقية تولد من قلب متجدد وتائب. فإذا كانت الأنانية تسود القلب، فسنستهلك كل شيء بدون أن نفكر في الآخرين. أما إذا كانت محبة المسيح تسكن القلب، فستتعلم أن تعيش بزهد وامتنان واحترام. تابع عميد دائرة خدمة المحبة يقول، وهنا يكمن الرابط بالمحبة: ففي كل مرة نهدر فيها الطعام أو الماء أو الموارد، ننسى أن الكثيرين من إخوتنا محرومون منها. إن كل لفتة احترام تجاه الخليقة تتحول أيضا إلى لفتة ملموسة للمحبة تجاه القريب، لا سيما تجاه الأشد فقرا، والذين هم دائما أول من يتحمل عواقب التلوث والحروب والتغيرات المناخية. إنهم الأكثر هشاشة، وهم يتحولون بالنسبة لنا إلى نداء ومطالبة بالأصالة. أليس هم أفضل من طيور السماء؟ أضاف المطران دي سان مارتين يقول: لقد دعينا جميعا إلى ملء المحبة. نحن نعرف معلومات ومفاهيم عن الرب، ولكننا ربما لا نعرفه شخصيا. نقول إننا نحبه، لكننا لا نصغي إليه. نقول إنه حياتنا، لكننا نتجنب أبناءه الأحباء، الفقراء والأخيرين والمهمشين. وأحيانا نشعر بالنفور من لمس جسد المسيح الجريح. نحتفل بالإفخارستية، لكننا نجعل منها روتينا رتيبا، ولا نلتزم بتحويل وجودنا إلى حياة إفخارستية. إلى أين تتجه نظراتنا؟ وأين هي قلوبنا؟ من الضروري أن نغير مسارنا ونعتمد معايير الإنجيل، ونتعلم أن ننظر إلى الآخرين بنظرة الله. فالمحبة في الواقع لا تكمن فقط في إعطاء شيء لمن هو في ضيق، بل المحبة هي أسلوب حياة، وهي تعني تعلم المشاركة وعدم التكديس والتفكير في الآخرين قبل أنفسنا، كما تعني الاعتراف بأن كل ما نملكه هو عطية نلناها، ولأنها عطية بالذات يجب أن تصبح عطية للآخرين. تابع عميد دائرة خدمة المحبة يقول: لقد أظهر لنا يسوع هذا الأسلوب طوال حياته، فقد كان يتأمل الطبيعة بعيون ملؤها الدهشة، فتحدث عن زنابق الحقل وطيور السماء والزرع الذي ينمو والكرمة والأغصان. وكانت الخليقة بالنسبة ليسوع بمثابة كتاب كبير يروي محبة الآب، وفي الوقت عينه كان يكرس حياته كلها للفقراء والمرضى والمهمشين. وفيه نرى أن محبة الله ومحبة الخليقة ومحبة القريب هي حقيقة واحدة متكاملة. فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات. ويعلمنا القديس فرانسيس الأسيزي أيضا هذا الانسجام في المسيح يسوع المحبة المتجسدة، الله معنا، فقد كان يدعو الشمس أختا والقمر أخا والماء الأخت الماء، ولم يكن ذلك لأنه يعبد الطبيعة، بل لأنه كان يرى في كل مخلوق انعكاسا لمحبة الخالق التي تجلت في الرب يسوع. ولذلك بالذات فإن هذا القديس الذي أحب الخليقة كثيرا كان أيضا قريبا جدا من الفقراء والأخرين، وتذكرنا حياته بأنه لا يمكن أن توجد عناية حقيقية بالطبيعة بدون العناية بالشخص البشري. أضاف المطران دي سان مارتين يقول: فلنسأل أنفسنا إذن، كيف يمكننا عيش هذه العناية بالخليقة بشكل ملموس؟ ليس هناك حاجة إلى مبادرات استثنائية. نعم، يمكننا أن نبدأ بالأمور الصغيرة كتجنب الهدر واستخدام ما لدينا بمسؤولية والحفاظ على نظافة الأماكن التي نعيش فيها واحترام الحيوانات والنباتات وتعليم الأطفال الامتنان لعطايا الطبيعة. ولكن وبشكل خاص يمكننا ممارسة المحبة كل يوم بزيارة شخص وحيد أو كلمة تعزية أو تقديم مساعدة ملموسة لعائلة في ضيقة أو لفتة صفح. إن تلوث القلب يقودنا إلى أشكال أخرى من التلوث المادي والبيئي، لذا يجب أولا شفاء النفس وتطهير القلب، فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره تزاد هذا كله. وختم عميد دائرة خدمة المحبة عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات، إن العالم بحاجة إلى مسيحيين يعرفون كيف يحمون ويشاركون، أن يحموا الخليقة كعطية من الله ويشاركوا الخيرات بقلب سخي. هذه هي المحبة التي تغير المجتمع، ليست محبة تقتصر على الكلمات بل تبنى على خيارات يومية. لنطلب من الرب أن يمنحنا نظرة جديدة، نظرة قادرة على رؤية جماله في الطبيعة ورؤية وجه المسيح في كل شخص. هكذا يصبح إيماننا ملموسا ومحبتنا ذات مصداقية، ويكون التزامنا تجاه الخليقة تسبيحا مستمرا للخالق. لنوكل أنفسنا إلى العذراء مريم أمنا التي عرفت كيف تحمي ابن الله بمحبة، وتعلمنا أن نحمي كل عطية ننالها، فلترافقنا لكي نعيش حياة بسيطة سخية ومتنبهة للإخوة وللخليقة بأسرها. تبارك اسم يسوع المسيح.
1: حققت مكافحة فيروس نقص المناعة البشري الإيدز ثمارا ملموسا على مستوى العالم، تجلت في انخفاض معدلات الإصابات الجديدة منذ عام 2010، وهو تراجع يبدو أكثر وضوحا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك لا يزال العديد من الأشخاص لا سيما في الدول النامية مستبعدين من الحصول على العلاج بمضادات الفيروسات القهرية، ويظل الأطفال الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يمثل الأطفال المصابون بالفيروس نسبة 3% من أجمال الحالات العالمية، وفي حين يستأثرون بنسبة 12% من وفيات هذا المرض. هذا ما أكدته بعثة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال مداخلتها في 10 تموز/يوليو ضمن الاجتماع رفيع المستوى لعام 2026 بشأن فيروس نقص المناعة البشري، والذي عقد تحت عنوان متحدون لإنهاء الإيدز. وفي هذا السياق طلب المونسنيور ماركو فورميكا القائم بالأعمال لبعثة الكرسي الرسولي المؤقت بتوفير الفحوصات التشخيصية المناسبة والعلاجات المستمرة بدءا من الأمهات المعرضات للخطر والحاملات للفيروس، مؤكدا أن الرعاية الصحية عالية الجودة في مراحل ما قبل الولادة وأثنائها وبعدها تحمي الأمهات وأطفالهن على حد سواء. وترى الرئاسة الروحية للكنيسة الكاثوليكية أنه من الضروري بمكان ضمان التشخيص المبكر والإتاحة المستمرة للعلاج للأطفال المصابين بالفيروس مع توفير تركيبات دوائية تتناسب مع فئاتهم العمرية. ومن جانبها أكدت بعثة المراقب الدائم أن المؤسسات الصحية الكاثوليكية التي تقدم نحو ربع إجمالي الرعاية الطبية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري على مستوى العالم ستواصل أداء دورها لضمان حصول جميع التعايشين مع الفيروس على الرعاية والمساندة بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة. وأوضح المونسنيور فورميكا القائم بالأعمال لبعثة الكرسي الرسولي المؤقت في كلمته أن الكرسي الرسولي يثمن التقدم المحرز في مجاله الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشري والإيدز خلال السنوات الخمسة الماضية والخطوات الكبيرة التي تحققت إجمالاً منذ الاجتماع الرفيع المستوى الأول حول هذا الموضوع عام 2001. وبفضل العلاجات بمضادات الفيروسات القهرية أصبح بإمكان المصابين بالفيروس اليوم العيش لفترات أطول وإدارة حياة أكثر صحة، كما شدد الكرسي الرسولي على ضرورة تعزيز الشراكات المتعددة القطاعات والتي كانت حاسمة في خفض التكاليف وتوسيع نطاق إتاحة العلاجات. وفي المقابل نددت بعثة المراقب الدائم باستمرار إقصاء العديد من الأشخاص حول العالم من تلقي العلاج، مشيرة إلى أن تعزيز النظم الصحية وتطوير القدرات في مجالات البحث والتطوير والابتكار والإنتاج الطبي في الدول النامية تعد ركائز أساسية لضمان توفير رعاية وعلاجات متكافئة للجميع، مما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز وحماية الكرامة الإنسانية التي هي هبة من الله، وهو المبدأ ذاته الذي دعا إليه البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته لمستشفى دي لا كروا في جل الديب بلبنان في ديسمبر عام 2025، حيث صرح قائلا: لا يمكننا تصور مجتمع ينطلق بأقصى سرعة متمسكا بأوهام الرفاهية الزائفة بينما يتجاهل في الوقت ذاته الكثير من حالات الفقر والاستضعاف.
2: حماية الإنسان في التحول التكنولوجي في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون الرابع عشر. كان هذا عنوان لقاء نظمته الخميس التاسع من تموز يوليو في روما الرابطة الإيطالية لنقابات العمال، ومن بين المشاركين في هذه المبادرة المطران ماورو ليلي السفير البابوي السابق في بابوا غينيا الجديدة، والذي تحدث عن الوثيقة المذكورة باعتبارها فنارا ممكنا من أجل أن نفهم إلى أين يمكن أن تحملنا هذه الثورة الصناعية. ووصل حديثه أن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تتمحور حول حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن التكنولوجيا ليست حيادية بل هي تأخذ وجه من يبتكرها ويمولها ويستخدمها. وتابع متحدثا عن أن الخوارزميات هي من يقرر من يتم توظيفه ومن يفصل من العمل، ويهددنا وحسب ما ذكر قداسة البابا في الوثيقة خطر أن نبني برج بابل الإنسان فيه هو مجرد ترس. ويرى المطران ليلي أن علينا التساؤل إن كان الإنسان لا يزال في مركز العمل أم أنه يستخدم كأداة وظيفية، كما وعلينا أن نتذكر دائما أن العمل هو كرامة، إلا أن التحدي الحقيقي هو الحفاظ على أماكن العمل دائما وفي أي ظروف، لأن علينا الحفاظ على الحقيقة حول معنى العمل. هذا وأشارت دانييلا فومارولا رئيسة الرابطة الإيطالية لنقابات العمال في مداخلتها خلال اللقاء إلى أنه لا يجوز التعامل مع الذكاء الاصطناعي كتحد يثير الخوف، وذلك لأن في كل المراحل الانتقالية وفي كل الثورات هناك لحظات قلق. وتابعت أن علينا في المقابل التفكير في أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الحفاظ بشكل دائم على مبدأ راسخ يحدثنا عنه البابا لون الرابع عشر بوضوح كبير، ألا وهو أن حتى الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون المركزية فيه للشخص البشري. ويعني هذا بالنسبة لنا حسب ما وصلت أن نكون داخل الخوارزميات، وذلك من خلال القواعد والمشاركة وإدارة الخوارزميات والعمل من أجل أن يخدم الذكاء الاصطناعي العاملين والعاملات. هذا وتوقفت رئيسة الرابطة عند عدد من المواضيع ومن بينها الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتحدثت في هذا السياق عن بعض الأعمال التي تتميز بالتكرار وتضع من يقوم بها أمام مصاعب، ويمكن للذكاء الاصطناعي هنا أن يساعد على تفادي القيام بهذه الأعمال والقيام في المقابل بأعمال أخرى. ووصلت السيدة دانييلا فومارولا أننا مدعوون إلى قراءة الاحتياجات الجديدة في سوق العمل في ضوء التحديات الجديدة، ولكننا مطالبون أيضا بالعمل لا فقط على صعيد العقود والمشاركة ولكن أيضا في مجال التكوين، وأن نستثمر في الكفاءات. وأرادت رئيسة الرابطة في مداخلتها التوقف عندما وصفتها بكلمة هامة بالنسبة لنا في الرسالة العامة للبابا لون 14، ألا وهي المشاركة، وتحدثت عن القناعة بأن هذه هي الفترة التي على كل واحد فيها تحمل حصته من المسؤولية وأن يمارسها وأن يحقق الأهداف التي يمكن أن تكون لها تبعات إيجابية على الأشخاص. هذا ومن بين المشاركين في اللقاء الذي نظمته الخميس 9 تموز/يوليو الرابطة الإيطالية لنقابات العمال الاقتصادي ليوناردو بيكيتي، والذي عرف ببيانات لمركز الإحصاء الإيطالي تشير إلى أن من بين 15 مليون إيطالي شملتهم دراسة للمركز، هناك 6 ملايين معرضون إلى خطر الاستغناء عنهم، بينما سيشارك الذكاء الاصطناعي فيما يقوم به من عمل 9 ملايين شخص. وكشفت الدراسة من جهة أخرى أن الأكثر عرضة للخطر هم النساء والأشخاص ذوي الدرجات الأعلى من التعليم. ويرى الاقتصادي بيكيتي أن المشكلة هي بالأحرى جودة العمل، وتحدث في هذا السياق عن أن هناك الكثير من العمل قليل العائد وغير الثابت، وتوقف عند مشكلة تكوين العاملين والذين سيكون عليهم الانتقال من قطاع إلى آخر وأن يعملوا مع الذكاء الاصطناعي. ووصل متوقفا عندما وصفه بجمال عنوان الرسالة العامة للبابا لون 14، الإنسانية الرائعة، فهو عنوان يشير إلى أن إنسانيتنا لديها ما هو أكثر، مقارنة أيضا بالنزعات العلمية. وأضاف أنه في كل مرة يشهد فيها التاريخ تقدما علميا تزداد هذه النزعة، ويرغب العلماء في أن يحلوا محل الدين، معتقدين أن العلم هو كل شيء حسب ما ذكر.
3: تستضيف مدينة فلورنسا الإيطالية بين 10 و12 تموز/يوليو الجاري مهرجانا بعنوان إعادة تخيل السلام، في مبادرة ثقافية وإنسانية تجمع فنانين إسرائيليين وفلسطينيين إلى جانب شخصيات فكرية ودينية وفنية من دول مختلفة، في محاولة لإحياء لغة الحوار وسط أجواء الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. يستلهم المهرجان رؤيته من إرث المفكر والسياسي الإيطالي جورجو لابيرا، الذي عرف بإيمانه العميق بأن المدن يمكن أن تتحول إلى جسور للتفاهم بين الشعوب، وأن الثقافة قادرة على فتح مساحات للحوار عندما تعجز السياسة عن ذلك. وعلى مدى 3 أيام تستضيف فلورنسا برنامجا متنوعا يضم حفلات موسيقية وعروضا سينمائية ولقاءات فكرية وجلسات نقاش وأنشطة مفتوحة للجمهور، بهدف توفير مساحة يلتقي فيها الفن بالحوار والثقافة بالإنسانية، في محاولة لتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الشعوب. يختتم المهرجان فعالياته مساء غد الأحد بحفل يشارك فيه فنانون فلسطينيون وإسرائيليون وإيطاليون، تأكيدا على أن الموسيقى تستطيع أن تصبح لغة مشتركة تتجاوز الحدود والانقسامات. كما يشارك في اليوم الختامي بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا إلى جانب الممثل والمخرج الإيطالي نيري ماركوري، في لقاء يتناول أهمية الحوار في بناء مستقبل أكثر سلاما. تتولى الإدارة الفنية لهذا المهرجان المغنية الإسرائيلية العالمية نوا، بالتعاون مع الفنانة الفلسطينية ميرا عوض والموسيقي والمنتج جيل دور، في شراكة تحمل في حد ذاتها رسالة تؤكد إمكانية العمل المشترك رغم تعقيدات الواقع السياسي. في حديثها لموقعنا الإلكتروني عن فكرة هذا المهرجان، أكدت نوى أن المبادرة ولدت من مزيج من الألم والأمل معا، مشيرة إلى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 وما تلاها من حرب مدمرة دفعت كثيرين إلى الاعتقاد بأن السلام لم يعد ممكنا، وأن الحوار أصبح موضع شك فيما تراجعت مساحة التعاطف مع الآخر. ورأت الفنانة الإسرائيلية أن هذه اللحظة بالذات تستدعي إعادة التفكير في معنى السلام، ليس باعتباره حلما مثاليا بعيد المنال، بل باعتباره ضرورة إنسانية عاجلة لا يمكن الاستغناء عنها. وأوضحت نوى أن مسيرتها الفنية الدولية أتاحت لها التعرف على أشخاص من خلفيات دينية وثقافية وسياسية مختلفة، كما دفعتها إلى التعاون مع فنانين فلسطينيين وعرب، وإلى الانخراط لسنوات في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم ثقافة السلام. وقالت إن الموسيقى علمتها أن البشر يلتقون أولاً بصفتهم أناساً قبل أن تفرقهم الانتماءات السياسية أو الدينية، ولذلك فإن المهرجان يسعى إلى إعادة خلق هذه المساحة الإنسانية المشتركة، حيث يلتقي الفن والثقافة والروحانية والحوار في تجربة واحدة. وشددت على أن المبادرة لا تتجاهل آلام الضحايا أو معاناة الشعوب، بل تنطلق من الاعتراف الكامل بهذا الألم، مع الإيمان بأن العنف لا يمكن أن يكون طريقا لتحقيق الأمن أو الرفاه لأي طرف. ورأت المغنية الإسرائيلية في حديثها لموقع فاتيكان نيوز أن الهدف ليس تقديم إجابات جاهزة، بل تشجيع الناس على طرح أسئلة جديدة وتنمية التعاطف، وربما امتلاك الشجاعة للجلوس مع شخص كانوا يعتقدون سابقا أن اللقاء معه مستحيل. في معرض حديثها عن التحديات التي تواجه نشر ثقافة السلام عبر الفن، أشارت نوى إلى أن العالم يعيش اليوم حالة متزايدة من الاستقطاب، حيث أصبحت المواقف الحادة والغضب والانحياز المطلق أكثر حضورا، بينما يتطلب الفن الإصغاء والتأمل والقدرة على تقبل التعقيد. وأضافت أن دعاة السلام كثيرا ما يتعرضون للانتقاد من مختلف الأطراف، لأن رفض الكراهية يفسر أحيانا على أنه حياد أو تردد في اتخاذ موقف أخلاقي، لكنها تؤكد أن التعاطف لا يعني التخلي عن المبادئ، وأن الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان يمكن أن يترافق مع رفض تجريد أي شعب من إنسانيته. وأوضحت أن الموسيقى وحدها لا تستطيع إيقاف الحروب أو توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار، لكنها قادرة على تهيئة المناخ النفسي والإنساني الذي يسمح ببناء الثقافة وفتح الطريق أمام المصالحة، لأن أي اتفاق سياسي دائم يبدأ عندما يصبح الناس قادرين على رؤية إنسانية الطرف الآخر. أما فيما يتعلق بمستقبل المبادرة، عبرت نوى عن أملها في أن يتحول إعادة تخيل السلام من مهرجان سنوي إلى حركة دولية تجمع الفنانين والمربين ورجال الدين والعلماء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني حول فكرة واحدة، وهي أن السلام مسؤولية جماعية تبنى يوما بعد يوم. وعبرت عن نيتها في تنظيم فعاليات مماثلة في مدن مختلفة حول العالم، بحيث تعكس كل مدينة ثقافتها الخاصة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية القائمة على الحوار والإبداع والاحترام المتبادل، وصولا إلى شبكة عالمية من الأشخاص الذين يرفضون الاستسلام لليأس. وأكدت الفنانة الإسرائيلية في ختام حديثها أن اختيار فلورنسا ليس مجرد اختيار جغرافي، بل يحمل دلالة رمزية مستمدة من فكر جورجو لابيرا، الذي كان يؤمن بأن المدن تستطيع أن تصبح مختبرات للسلام، وأن مسؤولية بناء الجسور لا تقع على الحكومات وحدها، بل تشمل أيضا القيادات الدينية والمثقفين والمواطنين العاديين.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ساحة الحرية في الإقامة الصيفية للبابوات في كاستيل غاندولفو، تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 12 من تموز يوليو صلاة التبشير الملائكي، وتحدث قبلها إلى المؤمنين عن قراءة اليوم التي يحدثنا فيها متى الإنجيلية عن مثل الزارع. وقال قداسة البابا إن هذه القراءة تعرفنا بالسخاء والثقة اللذين بهما يزرع الله كلمته في قلوبنا وقدرته فينا. وتابع قداسة البابا أن يسوع ذاته الكلمة الذي صار بشرا قد بذل حياته من أجل خلاصنا، إنه الحبة التي يواصل الرب زرعها في العالم كي تحمل مع موتها ثمرا كثيرا. وقد يجد لدينا في بعض الأحيان، تابع الأب الأقدس، أرضا جدباء وغير حساسة، وفي أحيان أخرى ملتهية شبيهة بجانب الطريق أو الأرض الحجرة أو الشوك، ولكن هناك لحظات يجد فيها أرضا متقبلة وخصبة، فتنطلق معجزات محبة قادرة على تغيير كل شيء، مثلما اختبرنا بالتأكيد نحن أيضا في حياتنا. ولهذا وصل البابا لا يتوقف الآب عن الزرع، لأنه يعلم أن قدرة محبته أقوى من ضعفنا. عاد البابا لون 14 بعد ذلك إلى كلمات للقديس يوحنا ذهبي الفم حول الزارع في المثل الذي استمعنا إليه اليوم من إنجيل القديس متى، حيث تساءل كيف يمكن أن يكون عقلانيا الزرع على الطريق الحجر أو في الشوك في جانب الطريق، فليس هذا عقلانيا في حال البذر والأرض، أما في حال النفوس والتعليم فهو أمر جدير بالتقدير، وذلك لأنه يمكن بين يدي الله أن يتحول الطريق الحجر إلى أرض خصبة، ألا تصير الأرض مداسة ومعرضة لجميع السائرين بل غنية، ويزال الشوك فتنعم البذور بالسلامة. إن سخاء الله إزاءنا ليس ساذجا بل هو حكيم، وصل الأب الأقدس، قادر على أن يلمس لدينا خيرا ممكنا قد لا نكون حتى نحن أحيانا واعين به. ولهذا فإن الرب الذي يعرف جيدا أرض قلبنا أكثر مما نعرفها نحن لا يتوقف عن الثقة فينا، في من نحن ومن يمكننا أن نصبح يوما بعد يوم إن تركنا أنفسنا له بإيمان. وهكذا فإنه بالمجانية والثقة اللتين زرع بهما البذر، ومن الوداعة والجهوزية اللذين استقبل بهما، تكبر فينا وتنتشر ثمار الروح القدس، والتي هي وحسب ما يقول القديس بولس المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف. وأضاف الأب الأقدس كم هو في حاجة عالمنا إلى هذه الثمار، إلى أن تملأه وتغيره. وفي ختام كلمته إلى المؤمنين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو وقبل تلاوات صلاة التبشير الملائكي، دعا قداسة البابا لون 14 وخاصة خلال فترة العطلات هذه إلى الإصغاء إلى كلمة الله وقراءتها والتأمل فيها، منمينا هكذا وإلى جانب الراحة والترفيه عن الذات لحظات صمت وصلاة هامة. وأضاف قداسته أننا سنعود هكذا إلى نشاطنا المعتاد وقد تجددنا في الجسد وفي النفس، مستعدين لإعلان بشرى الإنجيل السارة، وقادرين بشكل أكبر على التعاون في نمو ملكوت الله. وتضرع البابا لون الرابع عشر كي تساعدنا في هذا مريم سلطانة الرسل ونجمة البشارة. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي وخلال تحيته المؤمنين والحجاج، أشار قداسة البابا بأسف إلى ما وصفها برياح حرب تهب مجددا على الشرق الأوسط وأوكرانيا وغيرها من مناطق كثيرة في العالم، زارعة العنف والرعب والموت، مصيبة مرة أخرى أبرياء كثر. وشدد الأب الأقدس على ضرورة ألا ندع هذه الرياح تطفئ شعلة الرجاء والسلام حتى وإن بدت هزيلة ومهتزة. وأراد البابا لون الرابع عشر تجديد ندائه من أجل المثابرة في السير على درب الحوار واللقاء والدبلوماسية، فهو الوحيد القادر على أن يقود إلى سلام عادل ودائم يمكن فيه للشعوب أن تعيش متصالحة في أمن متبادل واحترام لكرامة كل شخص.
2: دعوة للصلاة من أجل جميع المؤمنين الأحياء منهم والأموات الذين يعانون أو عانوا بسبب وحشية الحرب في أوكرانيا، والحث على الالتجاء إلى الله لطلب السلام للعالم وللعائلات. هذه هي المحاور الرئيسية في الرسالة التي وجهها البابا لاون الرابع عشر إلى رئيس الأساقفة بور ريتشارد جالاجر أمين أسر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، ومبعوثه الخاص إلى احتفالات الذكرى 35 لإعادة بناء مؤسسات الكنيسة ذات الطقس اللاتيني في أوكرانيا التي ستقام في المزار الوطني لأم الله في برد تشيف في 19 من تموز يوليو لعام 2026. وتضم البعثة البابوية أيضا المونسنيور أندري لوغوفيتش السكرتير الخاص لرئيس أساقفة ليفيف والأب بافلو خومياك مستشار أبرشية لوتسك. وفي الرسالة المكتوبة باللغة اللاتينية استشهد الحبر الأعظم بكلمات الرسالة التي وجهها البابا غريغوريوس التاسع عام 1234 إلى الإكليروس والمؤمنين من الطقس اللاتيني المقيمين في أراضي أوكرانيا الحالية، والتي أكد فيها أن الكنيسة تكرس عناية وعطفا خاصين للأبناء المخلصين والمتواضعين وتحميهم بدفاع رعايتها الوالدية لكي لا تؤرقهم مضايقات الأشرار. وتابعت الرسالة أنهم إذ اشتعلوا بغيرة الإيمان والتقوى أقاموا حصنا دفاعيا لانتشار عبادة اسم الله القدوس، ولهذا السبب عانوا مرارا من المضايقات والأضرار والنهب على أيدي مضطهدي الإيمان المسيحي الذين نصبوا لهم الأشراك باستمرار. وكتب البابا أنه في القرون التالية قدم الإكليروس والمؤمنون الكاثوليك الذين عاشوا في تلك الأرض شهادة إيمان قوية عبر مختلف الأحداث التاريخية، ولا سيما في القرن العشرين عندما خضعت أوكرانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية لنظام يستلهم الإيديولوجية السوفيتية. وفي تلك الفترة تعرضت الكنيسة الكاثوليكية في تلك المنطقة لاضطهاد قاسي نظمته ونفذته السلطات المدنية، وكان يستهدف محوها بالكامل من بين أوساط الشعب. وفي وقت لاحق استعادت الجماعة الكنسية في هذا البلد الأوروبي حياتها ونموها مجددا لتصل اليوم إلى الاحتفال بالذكرى 35 لإعادة تأسيس مؤسساتها بالتزامن مع الذكرى 25 للزيارة الرسولية للقديس يوحنا بولس الثاني. وبموجب تعيينه مبعوثا خاصا منح البابا لاون الرابع عشر رئيس الأساقفة جالاجر الصلاحيات لترأس الرتب الليتورجية المقررة في المزار الوطني في بيردتشيف، موصيا بالصلاة من أجل جميع المؤمنين الأوكرانيين الأحياء والراقدين الذين يعانون أو عانوا بسبب وحشية الحرب. علاوة على ذلك طلب البابا حث المشاركين على التضرع من أجل السلام في العالم وللعائلات، وكذلك الحفاظ على الأمانة لوصايا الله.
1: ستعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري الجمعية العامة 12 لرابطة مجالس أساقفة آسيا. وقد عين قداسة البابا لون الرابع عشر الكاردينال أوسفالد غراسياس رئيس أساقفة بومبي الفخرية ممثله الخاص لهذه المناسبة. وفي رسالته إلى الكاردينال عاد الأب الأقدس إلى الدعوة التي وجهها في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة إلى أن نكون بناة للتواصل لا مهندسي بابل، وخداما للملكوت الآتي لا سادة لأبراج محكوم عليها بالانهيار. ووصل البابا داعيا المؤمنين والأساقفة إلى عدم الخوف من أن تتسخ أيدينا في ورشة زمننا، كما وأعرب قداسته عن الرجاء ألا تتوقف الكنيسة في آسيا عن الازدهار في الإيمان والإنسانية. وتابع البابا لون 14 في رسالته إلى ممثله الخاص أن بهذا الشكل وبفضل هذا الالتزام من قبل الكنيسة ستصير الحجارة المرفوضة، الفقراء والمرضى والمهاجرون والصغار حجر الزاوية، وسيقوم على الأرض موطن مشترك متين ومضياف، حيث الرحمة والحق تلاقيا والبر والسلام تعانقا. ومن هذا المنطلق وكراع وأب حسب ما كتب قداسة البابا في رسالته إلى الكاردينال غراسياس، فإنه يطلب من الجميع أن يوقفوا بناء برج بابل الجديد وأن يوحدوا قواهم لصنع الخير حتى لا تفقد البشرية أبدا جمالها، وحتى يتمكن العالم مرة أخرى من معرفة المكان الذي يريد الله أن يسكن فيه، قلب الإنسان. هذا وفي ختام رسالته إلى الكاردينال أوسوالد غراسياس الذي عينه ممثله الخاص في الجمعية العامة 12 لرابطة مجالس أساقفة آسيا التي ستعقد في جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري، أوكل البابا لون 14 الكاردينال إلى الحماية المحبة لمريم العذراء والقديس يوسف.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس بجانب البحر، فازدحمت عليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى سفينة وجلس فيها والجمع كله قائم على الشاطئ، فكلمهم بالأمثال على أمور كثيرة قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فجاءت الطيور فأكلته، ومنه ما وقع على أرض حجرة لم يكن له فيها تراب كثير فنبت من وقته لأن ترابه لم يكن عميقا، فلما أشرقت الشمس احترق ولم يكن له أصل فيبس، ومنه ما وقع على الشوك فارتفع الشوك فخنقه، ومنه ما وقع على الأرض الطيبة فأثمر بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30، فمن كان له أذنان فليسمع. فدنا تلاميذه وقالوا له: لماذا تكلمهم بالأمثال؟ فأجابهم: لأنكم أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما أولئك فلم يعطوا ذلك، لأن من كان له شيء يعطى فيفيد، ومن ليس له شيء ينتزع منه حتى الذي له. وإنما أكلمهم بالأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون، ولأنهم يسمعون ولا يسمعون، ولا هم يفهمون. وفيهم تتم نبوءة أشعيا حيث قال: تسمعون سمعا فلا تفهمون، وتنظرون نظرا فلا تبصرون، فقد غلظ قلب هذا الشعب وأصموا آذانهم عن السماع، وأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم. وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. الحق أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والصديقين تمنوا أن يروا ما تبصرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا. فاسمعوا أنتم مثل الزارع: كل من سمع كلمة الملكوت ولم يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما زرع في قلبه، فهذا هو الذي زرع في جانب الطريق. وأما الذي زرع في الأرض الحجرة فهو الذي يسمع الكلمة ويتقبلها لوقته فرحا، ولكن لا أصل له في نفسه فلا يثبت على حاله، فإذا حدثت شدة أو اضطهاد من أجل الكلمة عثر لوقته. وأما الذي زرع في الشوك فهو الذي يسمع تلك الكلمة ويكون له من الحياة الدنيا وفتنة الغنى ما يخنق الكلمة فلا تخرج ثمرا. وأما الذي زرع في الأرض الطيبة فهو الذي يسمع تلك الكلمة ويفهمها فيثمر ويعطي بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30. في إنجيل هذا الأحد يخبر يسوع جمعا كبيرا مثل الزارع الذي يرمي البذار على 4 أنواع من الأرض. إن كلمة الله التي يرمز إليها بالبذار ليست كلمة مجردة، بل هي المسيح نفسه، كلمة الآب الذي تجسد في حشى مريم. ولذلك فقبول كلمة الله يعني قبول شخص المسيح. هناك أساليب عديدة لقبول كلمة الله، يمكننا أن نقبلها كالطريق حيث تأتي الطيور فورا وتأكل البذار. إنه التلهي خطر كبير في زمننا، استخنقنا الثرثرة والعديد من الإيديولوجيات والإمكانيات المستمرة للتلهي داخل البيت وخارجه. يمكننا أن نفقد لذة الصمت والاختلاء والحوار مع الرب لدرجة أننا قد نخاطر بفقدان الإيمان، أو يمكننا أن نقبل كلمة الله كأرض حجرة ليس فيها تراب كثير، هناك ستنبت البذرة بسرعة ولكنها سرعان ما ستيبس لأنها لم تتمكن من أن تتجذر في العمق. إنها صورة الحماس المؤقت الذي يبقى سطحياً ولا يقبل كلمة الله. وهكذا وأمام أول صعوبة أو أمام ألم ما أو اضطراب في الحياة ينحل ذلك الإيمان الذي لا يزال ضعيفاً، كما يبست البذرة التي وقعت بين الصخور. يمكننا أيضاً أن نقبل كلمة الله كأرض تنمو فيها الأشواك، والأشواك هي خداع الغنى والنجاح والاهتمامات الدنيوية. هناك تخنق الكلمة ولا تخرج ثمراً. في الختام يمكننا أن نقبل كلمة الله كأرض طيبة، هنا وهنا فقط تتجذر البذرة وتثمر. إن البذرة التي وقعت على هذه الأرض الخصبة تمثل الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويحفظونها في قلوبهم ويعيشونها في حياتهم اليومية. يشكل مثل الزارع نوعا ما أم جميع الأمثال، لأنه يتحدث عن الإصغاء لكلمة الله ويذكرنا أن كلمة الله بذاتها هي خصبة وفعالة، والله ينشرها في كل مكان بسخاء بدون أن يهتم بالإسراف والتبذير. هكذا هو قلب الله، كل فرد منا هو أرض تقع عليها بذرة الكلمة ولا أحد يستثنى من ذلك. وبالتالي يمكننا أن نسأل أنفسنا، أي نوع من الأرض أنا؟ هل أشبه الطريق أم الأرض الحجرة أم الأشواك؟ لكن إن أردنا يمكننا أن نصبح أرضا طيبة تحرث وتزرع بعناية لكي تنضج بذرة الكلمة، فهي حاضرة في قلوبنا، ولكن لكي تثمر هذا أمر يعتمد علينا وعلى القبول الذي نحفظه لهذه البذرة. غالبا ما تلهينا مصالح عديدة وانشغالات عديدة، ويصعب علينا أن نميز بين العديد من الأصوات والكلمات. كلمة الرب الوحيدة القادرة على أن تحررنا. تساعدنا العذراء مريم المثال الكامل للأرض الطيبة والخصبة بواسطة صلاتها لكي نصبح أرضا جاهزة بدون أشواك وحجارة، لكي نحمل ثمارا صالحة لنا ولإخوتنا.

0: في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة لعام 2026، شددت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى المنظمة الدولية على ضرورة تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في الدول الأفريقية وأقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والبلدان ذات الدخل المتوسط. أكدت البعثة خلال النقاش المخصص لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت أن العالم يقترب من الموعد النهائي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، في وقت لا تزال فيه تحديات كبيرة تعيق التقدم، ما يستدعي تحركا دوليا أكثر فعالية لمعالجة العقبات التي تواجه مسار التنمية. وأوضحت بعثة الكرسي الرسولي أن الفقر وبشكل خاص الفقر المدقع يبقى التحدي العالمي الأكبر، مشيرة إلى أن استمراره بأبعاده المتعددة يحرم ملايين الأشخاص ولا سيما النساء والأطفال من حقوق أساسية تشمل الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق. واعتبرت البعثة أن الفقر لا يمثل فقط مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، بل يشكل مساسا خطيرا بكرامة الإنسان المتأصلة والتي وهبها الله له، مؤكدة أن القضاء على الفقر يجب أن يكون في صدارة الأولويات الدولية باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. في هذا السياق استشهدت البعثة بدعوة البابا لاوون 14 إلى عدم التهاون عندما يتعلق الأمر بالفقر، معتبرة أن هذه الدعوة تمثل نداء لمواصلة العمل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة وتعزيز التضامن الدولي مع الفئات الأكثر ضعفا. هذا ثم شدد الكرسي الرسولي على أن دعم الدول الأفريقية والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والبلدان ذات الدخل المتوسط يجب أن يكون دعما طويل الأمد يتجاوز الإجراءات المؤقتة أو الحلول العاجلة، وأن يركز على معالجة الأسباب الهيكلية التي تعيق التنمية المستدامة. من بين الإجراءات التي اعتبرتها بعثة الكرسي الرسولي ضرورية لتسريع التقدم، تعزيز فرص الحصول على التمويل الميسر وإقامة أنظمة تجارية أكثر عدلاً وتسهيل نقل التكنولوجيا، إضافة إلى الدفع نحو حلول فعالة ومجدية لمسألة الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية. كما لفت الكرسي الرسولي إلى أهمية مراعاة الظروف الخاصة ونقاط الضعف التي تواجهها هذه الدول، موضحة أن القيود الجغرافية وتداعيات تغير المناخ وضعف البنى التحتية كلها عوامل تؤدي إلى زيادة التفاوتات وتحد من قدرة العديد من المجتمعات على تحقيق التنمية المنشودة. على صعيد آخر، أكدت بعثة الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع ومصدرا رئيسا للصمود والاستقرار الاجتماعي، وأشارت إلى أن الأسرة تمثل خيرا اجتماعيا أوليا، وأن السياسات التي تدعمها وتعزز قدرتها على القيام بدورها تسهم بشكل مباشر في مكافحة الفقر وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية البشرية المتكاملة. هذا ثم دعا الكرسي الرسولي إلى الاستثمار في السياسات الداعمة للأسرة على المستويين الوطني والدولي باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لضمان ازدهار الإنسان والقضاء على الفقر وتحقيق تنمية تقوم على احترام كرامة كل فرد. وختمت بعثة الكرسي الرسولي مداخلتها بالتأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم من خلال الإجراءات الاقتصادية البحتة، بل يتطلب رؤية شاملة تضع الإنسان وكرامته في قلب عملية التنمية وتعزز التعاون والتضامن بين الدول لبناء مستقبل أكثر عدلا وشمولا للجميع.
1: مع تولي أيرلندا رئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجهت حركة كن مسبحاً، والتي تجمع أكثر من 170 منظمة مسيحية عبر القارة الأوروبية، نداء إلى الحكومة الأيرلندية من أجل تبني سياسات مناخية أوروبية طموحة، وذلك حسب ما ذكرت الحركة في بيان لها. ودعت إلى أن تضع أيرلندا خلال رئاستها للمجلس العدالة المناخية والعناية بالخليقة في مركز السياسة الأوروبية. وتبع بيان الحركة مشيرا إلى أنها قد شددت في ندائها إلى أيرلندا الذي يحمل عنوان أوروبا كوني أمينة من أجل بيتنا المشترك، على أن سعي أوروبا إلى المنافسة لا يجوز أن يكون على حساب التلاحم الاجتماعي والعمل على مواجهة الأزمة المناخية، التنمية الزراعية وكرامة الإنسان. ومن بين ما تطالب به الحركة فرض ضرائب على عائدات الوقود الأحفوري والابتعاد السريع عن استخدام الفحم والنفط والغاز. هذا وكان قد تم تسليم النداء المذكور إلى الحكومة الأيرلندية خلال لقاء جمع الخميس 9 تموز يوليو وفدي لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومجلس كنائس أوروبا برئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن. ويستلهم نداء الحركة من الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس، وأيضا من الرسالة العامة للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة، وذلك للتشديد على أن الأزمة الإيكولوجية لا يمكن فصلها عن قضايا العدالة والسلام والكرامة البشرية. كما وأردت حركة كن مسبحا في بيانها حول هذا النداء التذكير بما كتب قداسة البابا لون 14 في الرسالة التي وجهها مؤخرا إلى المشاركين في قمة النمسا العالمية للمناخ، والتي شدد فيها على أن الأزمة البيئية ليست قضية منعزلة، بل هي بالأحرى الجانب الإيكولوجي للأزمة الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة. كما وذكر بيان الحركة بنداء البابا فرانسيس من أجل استبدال الوقود الأحفوري بمصادر متجددة للطاقة، وذلك من أجل الإصغاء إلى صرخة الأرض وصرخة الفقراء.
0: أعلنت السلطات النيجيرية تحرير عشرات الطلاب والمعلمين الذين اختطفوا خلال هجوم استهدف 3 مدارس في ولاية أويو جنوب غرب البلاد في شهر أيار مايو الماضي. جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية النيجيرية بايو أوناغونو، مضيفا أن جميع المختطفين أنقذوا خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية، وأشار إلى مقتل عدد من الخاطفين واعتقال 8 آخرين. تأتي هذه العملية في ظل تدهور أمني متواصل يشهده البلد الأفريقي، حيث تنتشر في شمال البلاد جماعات مسلحة تنفذ عمليات خطف مقابل الفدية، إلى جانب عصابات متورطة في سرقة المواشي وفرض الإتاوات على المزارعين.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ساحة الحرية في الإقامة الصيفية للباباوات في كاستيل غاندولفو، تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 12 من تموز يوليو صلاة التبشير الملائكي، وتحدث قبلها إلى المؤمنين عن قراءة اليوم التي يحدثنا فيها متى الإنجيلية عن مثل الزارع. وقال قداسة البابا إن هذه القراءة تعرفنا بالسخاء والثقة اللذين بهما يزرع الله كلمته في قلوبنا وقدرته فينا. وتابع قداسة البابا أن يسوع ذاته الكلمة الذي صار بشرا قد بدل حياته من أجل خلاصنا. إنه الحبة التي يواصل الرب زرعها في العالم كي تحمل مع موتها ثمرا كثيرا. وقد يجد لدينا في بعض الأحيان، تابع الأب الأقدس، أرضا جدباء وغير حساسة، وفي أحيان أخرى ملتهية شبيهة بجانب الطريق أو الأرض الحجرة أو الشوك، ولكن هناك لحظات يجد فيها أرضا متقبلة وخصبة، فتنطلق معجزات محبة قادرة على تغيير كل شيء، مثل ما اختبرنا بالتأكيد نحن أيضا في حياتنا. ولهذا وصل البابا: لا يتوقف الآب عن الزرع، لأنه يعلم أن قدرة محبته أقوى من ضعفنا. عاد البابا لون 14 بعد ذلك إلى كلمات للقديس يوحنا ذهبي الفم حول الزارع في المثل الذي استمعنا إليه اليوم من إنجيل القديس متى، حيث تساءل كيف يمكن أن يكون عقلانيا الزرع على الطريق الحجر أو في الشوك في جانب الطريق، فليس هذا عقلانيا في حال البذر والأرض، أما في حال النفوس والتعليم فهو أمر جدير بالتقدير، وذلك لأنه يمكن بين يدي الله أن يتحول الطريق الحجر إلى أرض خصبة، ألا تصير الأرض مداسة ومعرضة لجميع السائرين بل غنية، ويزال الشوك فتنعم البذور بالسلامة. إن سخاء الله إزاءنا ليس ساذجا بل هو حكيم، وصل الأب الأقدس، قادر على أن يلمس لدينا خيرا ممكنا قد لا نكون حتى نحن أحيانا واعين به. ولهذا فإن الرب الذي يعرف جيدا أرض قلبنا أكثر مما نعرفها نحن لا يتوقف عن الثقة فينا، في من نحن ومن يمكننا أن نصبح يوما بعد يوم إن تركنا أنفسنا له بإيمان. وهكذا فإنه بالمجانية والثقة اللتين زرع بهما البذر، ومن الوداعة والجهوزية اللذين استقبل بهما، تكبر فينا وتنتشر ثمار الروح القدس، والتي هي وحسب ما يقول القديس بولس: المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف. وأضاف الأب الأقدس: كم هو في حاجة عالمنا إلى هذه الثمار، إلى أن تملأه وتغيره. وفي ختام كلمته إلى المؤمنين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو وقبل تلاوات صلاة التبشير الملائكي، دعا قداسة البابا لون 14، وخاصة خلال فترة العطلات هذه، إلى الإصغاء إلى كلمة الله وقراءتها والتأمل فيها، منمينا هكذا وإلى جانب الراحة والترفيه عن الذات لحظات صمت وصلاة هامة. وأضاف قداسته أننا سنعود هكذا إلى نشاطنا المعتاد وقد تجددنا في الجسد وفي النفس، مستعدين لإعلان بشرى الإنجيل السارة، وقادرين بشكل أكبر على التعاون في نمو ملكوت الله. وتضرع البابا لون الرابع عشر كي تساعدنا في هذا مريم سلطانة الرسل ونجمة البشارة. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي وخلال تحياته المؤمنين والحجاج، أشار قداسة البابا بأسف إلى ما وصفها برياح حرب تهب مجددا على الشرق الأوسط وأوكرانيا وغيرها من مناطق كثيرة في العالم، زارعة العنف والرعب والموت، مصيبة مرة أخرى أبرياء كثر. وشدد الأب الأقدس على ضرورة ألا ندع هذه الرياح تطفئ شعلة الرجاء والسلام حتى وإن بدت هزيلة ومهتزة. وأراد البابا لون الرابع عشر تجديد ندائه من أجل المثابرة في السير على درب الحوار واللقاء والدبلوماسية، فهو الوحيد القادر على أن يقود إلى سلام عادل ودائم يمكن فيه للشعوب أن تعيش متصالحة في أمن متبادل واحترام لكرامة كل شخص.
2: دعوة للصلاة من أجل جميع المؤمنين الأحياء منهم والأموات الذين يعانون أو عانوا بسبب وحشية الحرب في أوكرانيا، والحث على الالتجاء إلى الله لطلب السلام للعالم وللعائلات. هذه هي المحاور الرئيسية في الرسالة التي وجهها البابا لاون الرابع عشر إلى رئيس الأساقفة بور ريتشارد جالاجر أمين أسر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، ومبعوثه الخاص إلى احتفالات الذكرى 35 لإعادة بناء مؤسسات الكنيسة ذات الطقس اللاتيني في أوكرانيا التي ستقام في المزار الوطني لأم الله في بردتشيف في 19 من تموز يوليو لعام 2026. وتضم البعثة البابوية أيضا المونسنيور أندري لوغوفيتش السكرتير الخاص لرئيس أساقفة لفيف والأب بافلو خومياك مستشار أبرشية لوتسك. وفي الرسالة المكتوبة باللغة اللاتينية استشهد الحبر الأعظم بكلمات الرسالة التي وجهها البابا غريغوريوس التاسع عام 1234 إلى الإكليروس والمؤمنين من الطقس اللاتيني المقيمين في أراضي أوكرانيا الحالية، والتي أكد فيها أن الكنيسة تكرس عناية وعطفا خاصين للأبناء المخلصين والمتواضعين وتحميهم بدفاع رعايتها الوالدية لكي لا تؤرقهم مضايقات الأشرار. وتابعت الرسالة أنهم إذ اشتعلوا بغيرة الإيمان والتقوى أقاموا حصنا دفاعيا لانتشار عبادة اسم الله القدوس، ولهذا السبب عانوا مرارا من المضايقات والأضرار والنهب على أيدي مضطهدي الإيمان المسيحي الذين نصبوا لهم الأشراك باستمرار. وكتب البابا أنه في القرون التالية قدم الإكليروس والمؤمنون الكاثوليك الذين عاشوا في تلك الأرض شهادة إيمان قوية عبر مختلف الأحداث التاريخية، ولا سيما في القرن العشرين عندما خضعت أوكرانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية لنظام يستلهم الأيديولوجية السوفيتية. وفي تلك الفترة تعرضت الكنيسة الكاثوليكية في تلك المنطقة لاضطهاد قاسي نظمته ونفذته السلطات المدنية، وكان يستهدف محوها بالكامل من بين أوساط الشعب. وفي وقت لاحق استعادت الجماعة الكنسية في هذا البلد الأوروبي حياتها ونموها مجددا لتصل اليوم إلى الاحتفال بالذكرى 35 لإعادة تأسيس مؤسساتها بالتزامن مع الذكرى 25 للزيارة الرسولية للقديس يوحنا بولس الثاني. وبموجب تعيينه مبعوثا خاصا منح البابا لاون الرابع عشر رئيس الأساقفة جالاجر الصلاحيات لترأس الرتب الليتورجية المقررة في المزار الوطني في بردتشيف، موصيا بالصلاة من أجل جميع المؤمنين الأوكرانيين الأحياء والراقدين الذين يعانون أو عانوا بسبب وحشية الحرب. علاوة على ذلك طلب البابا حث المشاركين على التضرع من أجل السلام في العالم وللعائلات، وكذلك الحفاظ على الأمانة لوصايا الله.
1: ستعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري الجمعية العامة 12 لرابطة مجالس أساقفة آسيا. وقد عين قداسة البابا لون الرابع عشر الكاردينال أوسفالد غراسياس رئيس أساقفة بومبي الفخرية ممثله الخاص لهذه المناسبة. وفي رسالته إلى الكاردينال عاد الأب الأقدس إلى الدعوة التي وجهها في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة إلى أن نكون بناة للتواصل لا مهندسي بابل، وخداما للملكوت الآتي لا سادة لأبراج محكوم عليها بالانهيار. ووصل البابا داعيا المؤمنين والأساقفة إلى عدم الخوف من أن تتسخ أيدينا في ورشة زمننا، كما وأعرب قداسته عن الرجاء ألا تتوقف الكنيسة في آسيا عن الازدهار في الإيمان والإنسانية. وتابع البابا لون الرابع عشر في رسالته إلى ممثله الخاص أن بهذا الشكل وبفضل هذا الالتزام من قبل الكنيسة ستصير الحجارة المرفوضة، الفقراء والمرضى والمهاجرون والصغار، حجر الزاوية، وسيقوم على الأرض موطن مشترك متين ومضياف، حيث الرحمة والحق تلاقيا والبر والسلام تعانقا. ومن هذا المنطلق وكرع وأب، حسب ما كتب قداسة البابا في رسالته إلى الكاردينال غراسياس، فإنه يطلب من الجميع أن يوقفوا بناء برج بابل الجديد وأن يوحدوا قواهم لصنع الخير حتى لا تفقد البشرية أبدا جمالها، وحتى يتمكن العالم مرة أخرى من معرفة المكان الذي يريد الله أن يسكن فيه، قلب الإنسان. هذا وفي ختام رسالته إلى الكاردينال أوسوالد غراسياس الذي عينه ممثله الخاص في الجمعية العامة 12 لرابطة مجالس أساقفة آسيا التي ستعقد في جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري، أوكل البابا لون الرابع عشر الكاردينال إلى الحماية المحبة لمريم العذراء والقديس يوسف.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس بجانب البحر، فازدحمت عليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى سفينة وجلس فيها، والجمع كله قائم على الشاطئ. فكلمهم بالأمثال على أمور كثيرة قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور فأكلته، ومنه ما وقع على أرض حجرة لم يكن له فيها تراب كثير، فنبت من وقته لأن ترابه لم يكن عميقا، فلما أشرقت الشمس احترق ولم يكن له أصل فيبس، ومنه ما وقع على الشوك فارتفع الشوك فخنقه، ومنه ما وقع على الأرض الطيبة فأثمر بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30، فمن كان له أذنان فليسمع. فدن تلاميذه وقالوا له: لماذا تكلمهم بالأمثال؟ فأجابهم: لأنكم أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما أولئك فلم يعطوا ذلك، لأن من كان له شيء يعطى فيفيض، ومن ليس له شيء ينتزع منه حتى الذي له. وإنما أكلمهم بالأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون، ولأنهم يسمعون ولا يسمعون، ولا هم يفهمون. وفيهم تتم نبوءة أشعيا حيث قال: تسمعون سمعا فلا تفهمون، وتنظرون نظرا فلا تبصرون، فقد غلظ قلب هذا الشعب، وأصموا آذانهم عن السماع، وأغمدوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويتوبوا فأشفيهم. وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. الحق أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والصديقين تمنوا أن يروا ما تبصرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا. فاسمعوا أنتم مثل الزارع: كل من سمع كلمة الملكوت ولم يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما زرع في قلبه، فهذا هو الذي زرع في جانب الطريق. وأما الذي زرع في الأرض الحجرة فهو الذي يسمع الكلمة ويتقبلها لوقته فرحا، ولكن لا أصل له في نفسه فلا يثبت على حاله، فإذا حدثت شدة أو اضطهاد من أجل الكلمة عثر لوقته. وأما الذي زرع في الشوك فهو الذي يسمع تلك الكلمة ويكون له من الحياة الدنيا وفتنة الغنى ما يخنق الكلمة فلا تخرج ثمرا. وأما الذي زرع في الأرض الطيبة فهو الذي يسمع تلك الكلمة ويفهمها فيثمر ويعطي بعضه 100 وبعضه 60 وبعضه 30. في إنجيل هذا الأحد يخبر يسوع جمعا كبيرا مثل الزارع الذي يرمي البذار على 4 أنواع من الأرض. إن كلمة الله التي يرمز إليها بالبذار ليست كلمة مجردة، بل هي المسيح نفسه، كلمة الآب الذي تجسد في حشى مريم. ولذلك فقبول كلمة الله يعني قبول شخص المسيح. هناك أساليب عديدة لقبول كلمة الله، يمكننا أن نقبلها كالطريق حيث تأتي الطيور فورا وتأكل البذار. إنه التلهي خطر كبير في زمننا، استخنقنا الثرثرة والعديد من الإيديولوجيات والإمكانيات المستمرة للتلهي داخل البيت وخارجه. يمكننا أن نفقد لذة الصمت والاختلاء والحوار مع الرب لدرجة أننا قد نخاطر بفقدان الإيمان، أو يمكننا أن نقبل كلمة الله كأرض حجرة ليس فيها تراب كثير، هناك ستنبت البذرة بسرعة ولكنها سرعان ما ستيبس لأنها لم تتمكن من أن تتجذر في العمق. إنها صورة الحماس المؤقت الذي يبقى سطحيا ولا يقبل كلمة الله. وهكذا وأمام أول صعوبة أو أمام ألم ما أو اضطراب في الحياة ينحل ذلك الإيمان الذي لا يزال ضعيفا كما يبست البذرة التي وقعت بين الصخور. يمكننا أيضا أن نقبل كلمة الله كأرض تنمو فيها الأشواك، والأشواك هي خداع الغنى والنجاح والاهتمامات الدنيوية. هناك تخنق الكلمة ولا تخرج ثمرا. في الختام يمكننا أن نقبل كلمة الله كأرض طيبة، هنا وهنا فقط تتجذر البذرة وتثمر. إن البذرة التي وقعت على هذه الأرض الخصبة تمثل الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويحفظونها في قلوبهم ويعيشونها في حياتهم اليومية. يشكل مثل الزارع نوعا ما أم جميع الأمثال، لأنه يتحدث عن الإصغاء لكلمة الله ويذكرنا أن كلمة الله بذاتها هي خصبة وفعالة، والله ينشرها في كل مكان بسخاء بدون أن يهتم بالإسراف والتبذير. هكذا هو قلب الله، كل فرد منا هو أرض تقع عليها بذرة الكلمة ولا أحد يستثنى من ذلك. وبالتالي يمكننا أن نسأل أنفسنا، أي نوع من الأرض أنا؟ هل أشبه الطريق أم الأرض الحجرة أم الأشواك؟ لكن إن أردنا يمكننا أن نصبح أرضا طيبة تحرث وتزرع بعناية لكي تنضج بذرة الكلمة، فهي حاضرة في قلوبنا، ولكن لكي تثمر هذا أمر يعتمد علينا وعلى القبول الذي نحفظه لهذه البذرة. غالبا ما تلهينا مصالح عديدة وانشغالات عديدة، ويصعب علينا أن نميز بين العديد من الأصوات والكلمات. كلمة الرب الوحيدة القادرة على أن تحررنا. تساعدنا العذراء مريم المثال الكامل للأرض الطيبة والخصبة بواسطة صلاتها لكي نصبح أرضا جاهزة بدون أشواك وحجارة، لكي نحمل ثمارا صالحة لنا ولإخوتنا.
1: مع تولي أيرلندا رئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجهت حركة كن مسبحا، والتي تجمع أكثر من 170 منظمة مسيحية عبر القارة الأوروبية، نداء إلى الحكومة الأيرلندية من أجل تبني سياسات مناخية أوروبية طموحة، وذلك حسب ما ذكرت الحركة في بيان لها. ودعت إلى أن تضع أيرلندا خلال رئاستها للمجلس العدالة المناخية والعناية بالخليقة في مركز السياسة الأوروبية. وتبع بيان الحركة مشيرا إلى أنها قد شددت في ندائها إلى أيرلندا الذي يحمل عنوان أوروبا كوني أمينة من أجل بيتنا المشترك، على أن سعي أوروبا إلى المنافسة لا يجوز أن يكون على حساب التلاحم الاجتماعي والعمل على مواجهة الأزمة المناخية، التنمية الزراعية وكرامة الإنسان.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.